وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها

اعتزلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإلا

أوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله

يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.